0: الو دافيد زو تكفى
1: تكفى أمعت لك إلف بعم لوني تكجر لي لأفتلة
0: أفل دافيد تكشيف زي سنوبي ولاخ لي يبود
1: ألاخ لي يبود
0: كان
1: هاني كفار مقيا ما ستميرت سنوبي ألاخ لي يبود
2: ما ستميرت سنوبي ألاخ لي يبود
0: أني ألاخ لي تمان خوفو بيتم براخ لي
2: إيزي مفني دراماتي بعليلة
0: ما ناسي أخشام
2: نرأي كليب عتصوف جليب ليه كيلف

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu. خلصنا بقى
1: بيتينو برهب بريد
0: بيتينو بيتينو برهب بريد
1: شو رب
0: حسني حسني
1: تعود تعود
0: بيتينو بيو اتش اف بي اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي دي
1: United States.
0: بيتنا بيونايتد سين ان ان ان
2: يونايتد ستيت ستيت كباب شيشليك ايه يونايتد مانجل ايه ايه
3: والله الشيب
0: بيوتنا بيو يو يو يو يو شام نتبكشنا على دينيس في ان وهاهول بترجمة الشير هذا لإنجليت سيمولتانيت لهناتو של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליס

0: تفضل حمود خان
1: فيك يا ريت
0: اريح مع عتابك قبل شبان
1: مرسي مرسي يا زاك كنو ممنكس
0: شبان شنو مضو ترقان
1: شبان شنو ترقان شبان شنو
0: شبان شنو البحير
1: شبان شنو البحير بكل شنا حب لبيت الكنيسة يتجنب
0: حمود خان لما البحر كشعلا يوم للدور آمر بركات قمين عيالو إذا تقول
1: بدا حزان من تل أبيب
0: ما شيح تل أبيب
1: يدوع شكل يروشان مش نصيان تل أبيب له عليه بحزر مش أم نورمالي صريخ لك بركات قمين شبان شلو
0: شبان شلو خمر خمر دخاي
1: شكي
0: الدمارين شي أمرت يوم بيت الكنيسة بعينيان عليا من روسيا ما أنا أكيد لك عصولي تزمر مورد بتقلب
1: مرسي إذاك مرسي جنة شعا قدولا إلى عم إسرائيل ويم كل أحد وإحد ميتان يكاح لما بيت عزي أولي أحد وشناهم يعصي مجباء وزخوتو تقين علينا ونسكيل الوضب بياتها
0: أمين شبت شلوم خمد خمد خاي
1: راك عندك قلت شنا خناش مثل مسلبي عندك حبالة بزمان
0: أبل ولي قم هو يخل السمياد بعنيان عليا
1: يا سمياد زين يسيم يسيم خليك
0: أنا كوريلو
1: يعني بتقونا ذوت لوم عرام
0: مسلبي مسلبي
1: حبالة الكل مسيش يتمي بزبيت ويا شين
0: مسلبي أنت شماع
1: إخي شماع يمونو حير أنا زاد
0: يلا أنا سزامس
2: إيشا إذا افتعال إذا افتعال شبت شلوم إزاد كل مزدياس حمود الخاية كل مزدياس حمود
0: إذا افتعال عصير تبريد ما جا افتعال
1: ها ما كنتش نردمي
0: ريح معدة معك مسيربي
2: لا أنا لو مريح على الكباريكا إما أنت متعكيش أسلام لا لا
3: Thank you.